0: راديو اكس مي كونتاشت.
1: انتخابات لبنان 2009 صباح زيران ومصوت.
2: ليك يابا لمين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت ابن الطايفه، بعدين $100 ما بضر حلوه خوف $100 وصوت.

ماني طالبه ولو لو كان ربي كتبه ليا نعشق عشقيا ننسى غير هموم الدنيا الدنيا ما كان ولو أرواح عمري